الباب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فإن لكم في الأنعام لعبرة

وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم

توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى

بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى

بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد

شَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم

نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا.

أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليهم

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها

فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فلولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ولولا فضل

من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا

من المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم

أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جنون

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخ

بفضله فالله واسع عليم. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

منكم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم.

ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة

آباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك.

يُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ

ولا كل لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسرعهم

الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم

alem inni alem gaybe semavati vel ardı ve alemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun ve iz kulna lil melaiketi iscudu li adem fesecedu illa iblis ebâ ve istekbere ve kâne minel kâfirîn وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم

نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بأ

الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم

أَبَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم

أنفسهم يظلمون. فإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا

يشفقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون.

الحجارة أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله

هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذ

قررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.

بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله

جئناكم بقوة فاسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.

أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون

من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك

عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم من

ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم.

ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا

السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

الحق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الطاقة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.

فمن الظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على

لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم

يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوهم

فيكم ما يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب

يُحْصِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.

بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الحياة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة

قام وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد

عفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

اعلموا انكم اليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

ومن يبدل نعمة الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباء

قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله

فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن

معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء

مولود له ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم

قال هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا

الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على

انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، فاعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فاعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

ضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك

فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله فيعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها

الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

0: به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي bizi bu milleti bu kardeşleri sihircilere büyücülere cincilere muhtaç etme ya.
1: Amin.
0: Papazlara bilmem nelere muhtaç

إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض.

وإلى طريق مستقيم. يا قوم لا أجيبوا داعي الله، يا قوم لا أجيبوا داعي الله، يا قوم لا أجيبوا داعي الله، يا قوم لا أجيبوا داعي الله، يا قوم لا أجيبوا داعي الله، يا قوم لا أجيبوا داعي الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله العلي الأعلى الديان الذي لا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك. نشهد أن نوح رسول الله، وأن إبراهيم خليل الله، وأن موسى نجي الله، وأن داود خليفة الله.

Şimdi Kur'an'daki tehlilata geçiyoruz. Sihrin iptali için en kuvvetlidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illallahur rahmanur rahim. Allahu la ilahe illallahul hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetu ve la nevm. Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı men zellezî yeşfa'u indehu illa bi iznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ذلك

يرضى عن المشركين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

توكلت وهو رب العرش العظيم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا

إله إلا أنا فاتقون. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون

واحد قهار ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين

قوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رحمتك

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما عمل لكم الواحد أبطلته بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما عمل لكم الإثنان أبطلته عنكم بالإثنين آدم وحواء وما عمل لكم الثلاثة أبطلته عنكم بالثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وما عمل لكم الأربعة أبطلته عنكم بالأربعة كتبنا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وما عمل لكم الخمسة أبطلته عنكم بالخمس صلوات وما عمل لكم الستة أبطلت عنكم بالستة أيام التي خلق الله فيهن السماوات والأرض وما عمل لكم السبعة أبطلت عنكم بالسبع المثاني والسماوات السبع والأرضين السبع وأبواب الجحيم وما عمل لكم الثمانية أبطلت عنكم بالثمانية الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وأبواب النعيم وما عمل لكم التسعة أبطلت عنكم بالتسع آيات التي أرهب بها موسى فرعون وما عمل لكم العشرة أبطلت عنكم بالصحابة العشرة الكرام البررة تلك عشرة كاملة أستعوذ بالله فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحرون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون استعيذ بالله إذا الشمس كورت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انكدرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سيرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا المؤودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فالله خير حافظا وأرحم الراحمين فسيكفيكم الله وهو السميع العليم قوله الحق وله الملك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله ولا غالب إلا الله ولا ينجو هارب من الله فهو الحي القيوم. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم وأعوذ بكلمات الله التامة وبأسمائه العامة من شر السامة والهامة والعين اللامة والنفوس السائمة ومن شر أبي قطرة وما ولد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعوذ بالله القدوس سبوح رب العالمين رب الملائكة والروح ورب العرش العظيم آهيا شراهيا براهيا دنايا صبوتال شداي وأعوذ بالله بنور وجه الله الذي لا تحول وبعينه التي لا تنام ولا تغفل
وكنفي الذي لا يرام ولا يخذل، وحماه الذي لا يضام، والقيوم الذي لا يسام، وديموميتي على الدوام، وألوهيتي التي لا تغلب، وإحاطتي التي ليس منها مهرب، وبنور العرش الذي لا تحرك، وأعوذ برب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وصريائيل ورب الملائكة الذين يسبحون لرب العالمين، وبالاسم الذي استنارت به الشمس وأضاء به القمر، وبالاسم الذي ومكتوب تحت العرش، وبالاسم الذي نزل به جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، على محمد خاتم النبيين يوم الاثنين، وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين وجميع الأنبياء والمرسلين، وبالاسم الذي خلق به ملائكته وثبت بهيبته أقدامهم لحمل عرشه، وكان على الماء محمولا بقدرته، وبالأسماء الثمانية المكتوبة في قلب الشمس، وأعوذ بالله الرحمن الرحيم.

وأعوذ بسم الله المخزون المكنون المبارك الطهر الطاهر المطهر القدوس المقدس الذي هو نور على نور ونور فوق النور وبالاسم الذي أضاءت به كل ظلمة والذي أضاء به الليل الدجور وحرق به كل شيطان كفور وأؤمن به الخائف من كل محذور وبالاسم الذي يمشى به على الماء كما يمشى به على الأرض اليابسة وبالاسم الذي سمى به نفسه وأنزله في كتابه واستأثر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه واستوى به على عرشه واستقر به على كرسيه وبالاسم الذي أقام به سماواته وبسط به أرضه وخلق به جنته وناره وبه يبعث خلقه وجميع خلقه به يناجيه وأعوذ بالاسم الذي فلق به البحر لموسى عليه السلام وبني إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده أجمعين وأنزل به على قوم نوح الطوفان وبالاسم الذي هو مكتوب على عصا موسى صلى الله عليه وسلم وبالاسم الذي رفع به عيسى عليه السلام وبالاسم الذي كان يمشي به عيسى ابن مريم عليهما السلام على البحر فلم تبل قدماه وبالاسم الذي هو مكتوب على ورق الزيتون وبالاسم المكتوبة على جبهة الملائكة المقربين وأعوذ بالكائن أولا قبل كل شيء والباقي آخرا بعد كل شيء والخالق لكل شيء وهو الله الذي لا إله إلا هو والخلق له الداخرون أولون وآخرون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بسم الله الكريم الجليل الكبير العظيم الذي وضعه على السماوات فاستقلت وبالاسم الذي وضعه على الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى الأنهار فانفجرت وعلى الأشجار فأثمرت وعلى السحاب فأمطرت وعلى الصعبة فذلت وعلى الصخور فذابت وعلى النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وعلى القمر فأنار وعلى الشمس فأضاءت وعلى النجوم فسارت وعلى الرياح فثارت وبالاسم الذي نطق به عيسى ابن مريم روح القدس إذ كان في الميت صبيا وبالاسم الذي أبرأ به الأكمه والأبرص والمرضى وبالاسم الذي أنطق به الأخرس وأحيا به الموتى أعوذ بالله الكريم وملكه العظيم بجميع الأسماء الحسنى وكلمات التامات التي لا جافز نبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يثرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتل الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن سيدة استغفار edin صلوات شريفة استغفر الله صلوات شريفة استغفر الله آمين دين الله وأعوذ بسم الله الذي لا يقرب جبار عنيد وشيطان مريد وإنسان حسود وفاجر جحود ولا أحد من الجن والإنس وأعوذ بإله إسرائيل والخليل إبراهيم والكليم موسى ومحمد المصطفى صلوات الله تعالى وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين وأعوذ بما استعاذ بآدم وحواء وشيث وهابيل وإدريس ونوح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى وزكريا ويحيى وهود وشعيب وصالح وإلياس واليسع وأيوب ويونس وعمران وذو القرنين وذو الكفل وذو النون ولقمان وطالوت ودنيال وعزير ومريم وآسية وبلقيس وحزقيل وأصف بن برخيا وأرمياء ومحمد خاتم النبيين والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وصلوات الله عليهم أجمعين وأعوذ بوجه الله الذي لا إله إلا هو الباقي بعد فناء كل شيء وبقدرته وسلطانه الذي على فقر كل شيء وعلوه وارتفاعه فوق كل شيء من كل شيطان وشيطانة وجني وجنية وفتان وفتانة ومارد وماردة وإنسي وإنسية وتابع وتابعة وساحر وساحرة وساكن وساكنة وماكر وماكرة وغادر وغادرة وفاجر وفاجرة وكافر وكافرة وجاحد وجاحدة ومعاند ومعاندة ومؤذي ومؤذية وغول وغولة ومن شر كل عين باغية وناصرة وحاسدة وخاطئة وشامتة وآذان سامعة وألسن ناطقة أو صامتة وأيد باسطة أو باشطة أو باطشة وأقدام ماشية وقلوب واعية وصدور حافية وحمى نازلة لازمة باطرة أو ظاهرة فأعوذ من كل داخل أو خارج وجارح وخاد أو رايح ومن شر ريح ساكن من متحرك من كل أعجمي أو فصيح أو مريض أو صحيح أو نائم أو يقظان أو منتبه أو غفلان ومن شر غدوات الجن وروحاتهم وطوارق الغدو وطوارق الرواح
ve şerri sakinil ardı ve sakinil sahab ve min şerri cünudi iblise ve avani ve nazari aynuhim ve akti mekrihim ve bagihim ve silahihim ve ervahihim ve min şerril meradeti tayyarine ve min şerri men ya'melü sihra vel khatiyete ve yulahu biha vel mu'zin ومن شر ما تصمم عليه القلوب وينعقد عليه العقود ويطغى به العهود ومن شر إبليس رأس الشياطين وزوبعة رأس جنود الجن ودنهش رأس المردة والأعوان ومن شر من يسكن القبور والجبال والهواء والتراب والبحار والكهوف والمغارات والآبار والآكام والتلول والفلوات والحياض والخراب والعمران ومن شر من يسكن الظلمات ويسير بالليل والنهار ومن شر من يكون مع الدواب والمواشي والوحوش والطيور ومن يكون في الأرحام والآجام والأجساد والآكام ومن شر من يوسوس في الصدور ويستنق السمع من الملائكة الكرام ويعمل الخطايا ويهم بها من ذكر أو أنثى وأعوذ بسم الله الذي لا إله إلا هو الكريم الأكرم الكبير الأكبر العزيز العز الجليل الأجل العظيم الأعظم المكتوب في سرادقات عرشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأعوذ بالله الذي اصطفى موسى عليه السلام وأعطاه التوراة وكلمه بطور سيناء ومن عليه بأخيه هارون ومن عليه بأخيه هارون وبما من به على الناس على الأرض المقدسة وبما نجى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من نار نمرود ابن كنعان الجبار وبما نعم به على يعقوب عليه الصلاة والسلام إذ رد عليه بصره وولده يوسف وبما حفظ به يوسف صلى الله عليه وسلم وبما شفى بأيوب عليه الصلاة والسلام من بلائه وعزمت عليكم أيتها الأرواح المردة العاصية المخالفة من الجن والإنس والسحرة والتوابع والزوابع والقرائن والعمار والسكان وأم ملدم وأم الصبيان والحمى بعزائم الله تعالى الذي لا إله إلا هو الخلاص الشداد التي لا يجاوزه نبر ولا فاجر ولا أحد من العباد التي تسك الأرواح ولا السادة وأعزم عليكم بما عزم به سليمان بن داود عليهما السلام على الجان والمردة والشياطين وصاروا يعملون لو ما شاءوا من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات بسم الله الرحمن الرحيم الذي سخر به الشياطين لسليمان عليه السلام وبعزيمته التي لا ترام وبصره التي لا يطاق وبقوته التي لا تغلب إلا ما تباعدتم وتنحيتم عنا وتجنبتم عنا واصرفوا عنا بأسكم وشركم وغواتكم وتخيلكم وظلالكم ومريض أعينكم وثور أجسامكم وتلبسكم وتمثيل صوركم حتى لا يأتينا الباطل من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من حكيم حميد بالله افتتحنا وبالله ختمنا وبكتاب الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تمكنا وبالله استعذنا فأعذنا لا يغلب الله غالب ولا يفوت هارب ولا يحرم من فضله طالب الله غالب كل شيء فإن توليتم فحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بلغت حجة الله وظهرت قدرة الله وعلت إرادة الله ونفذت كلمات الله وسبقت مشيئة الله وحكمت براهين الله وتفرقت أعداء الله وبقي وجه الله ونحن في حفظ الله وفي جوار الله وحرز الله وفي كنف الله وفي عناية الله وفي رعاية الله وفي وقاية الله وفي ستر الله وفي حماية الله وفي خفارة الله وفي كلاة الله وفي كفالة الله وفي ضمان الله وفي أمان الله وفي سلام الله الله جارنا وولينا وحارسنا فالله مسلمنا وحافظنا وناصرنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأهلك كل شيء مضرا وأنقذ كل شيء بصرا وأحاط بما لديه خبرا ختمت هذا التعويض بخاتم سليمان بن داود عليه السلام وبخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين ويقول أشهد أن لا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقضت سحر كل ساحر وأبطلت عقد كل عاقد وكيد كل كائد ومكر كل ماكر وغدر كل غادر ونفث كل نافث وحسد كل حاسد عن هؤلاء الجماعة رجالهم ونسائهم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبأسماء الله تعالى العظام آه يا شراه يا براه يا أدناي يا أصبه تعالى شداي. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نقصتك أيها السحر والعقد والكيد عن هؤلاء الجماعة رجالهم ونسائهم بأسماء الله تعالى التامة وآيات العلية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فقد أبطلت سحركم وحللت عقدكم ونقصت كيدكم ومكركم وغدركم وربطكم لهؤلاء الجماعة رجالهم ونسائهم وذرياتهم باللواميم وبألف لام ميم صاد وبكاف

والقلم وما يسطرون وبالسبع حواميم وبالطواسيم وطاسين وألف لام ميم وحاميم ونقصتك أيها السحر والعبد والكيد والفزع عن هؤلاء الجماعة رجالهم ونسائهم إن كنت في شجرنا ومدرنا وحجرنا ورملنا وجبلنا وكهفنا وغارنا وجبنا وسقفنا وشقنا وبحرنا ونهرنا وبئرنا وعيننا وساقية وطريقنا وسكتنا وخلائنا وفلائنا وطاحوننا وحمامنا ومطبخنا وسلمنا ومسجدنا وبيعتنا وقناتنا وفسكية وقلنسوتنا وشعرنا وجلدنا ووسادتنا وملبوسنا وفراشنا ورصاصنا وأي معدن كان وحريرنا وتنورنا وبيت معمورنا ومهجورنا وسقف مرفوعنا وبحر مسجورنا وكتاب مسطور ونحاسنا وقماشنا وجيبنا وعجيننا وغيطنا وقرطاسنا وأخشابنا وأعشابنا وظفرنا وحديد عظم آدميين وحوشنا وطيورنا وهوامنا وإبلنا وغنمنا وجاموسنا وسننا وقبورنا وخلقنا وخيط عملك رجلنا وامرأة مسلمنا ومسلمة يهودينا ويهودية نصرانينا ونصرانية مجوسينا ومجوسية من كل جنس وصنف وملة ودين ومعبد ومذهب وكتاب عملت في بحرنا وبرنا وطعمت طيرنا وكبرت في قبرنا وأي حبس كنت فيه فإني نقصتك وحللتك وأبطلتك بحق التوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وعليهم أجمعين وصحف إبراهيم وشيث وآدم وجميع الكتب والصحف والألواح المنزلة من عند رب العالمين على جميع أنبياء والمرسلين وببسم الله الرحمن الرحيم وبإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وببسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولا يفلح الساحر حيث أتى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. مجربات okuduk. Ahmet Derebi Hazretleri'nin cebini okuduk. İmam Şerci'yi okuduk. Şimdi Esma-i İdrisiye ile bitiriyoruz inşallah. 12 kere salavat-ı şerife. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellem. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله

وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب، يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب، يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قيوم الوجود ويا فائض الجود ومنزل البركات وغاية الحركات.

بنورك وفقنا بمرضاتك وألهمنا رشدك وطهرنا من رجس الظلمات وخلصنا من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك ومجاورة مقربيك ومرافقة سكان ملكوتك واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غفرانك اللهم غفرانك آمنا بك وأقررنا بآياتك وصدقنا رسالاتك وعلمنا أنه لا مذهب وراك ولا حول إلا حولك ولا عز إلا عزتك خضعت لجلالك رقابنا وخشعت لعزتك نفوسنا آمين اقبضنا من غضبك إلى رضاك ومن عذابك إلى رحمتك ومن ظلماتنا إلى نورك اللهم ازل عنا العمى وارفع عنا الهوى ما جعلت إلينا أمر خلقنا فلا تجعل إلينا أمر كمالنا وارحمنا وارض عنا وارض عنا وارضنا عنك وارض عنا إنك بالجود الأعم على العالمين منان هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bu İhtisam duası. Bunları yazacağız. Yazdım da yeni İdrisi'yi de yazacağım, çıkaracağım. Şimdi o bina çok eski oldu. Şimdi burada İhtisam duası var. Başlamadan o İhtisam duasına sımsıkı sarılacağız. Önce bu dua okunuyor. Şimdi Esma-i Dirsi okunuyor. Sonra İhtitam duası var. Sonra İsticabet duası var. Çok duaları var. Onların hepsini işte topladım. İnşallah İdrisi'yi yeniden basıyoruz. Çünkü İdrisi'ye ile çözemeyeceğiniz iş yok. Esma-i Dirsi'ye ile çözemeyeceğiniz iş yok. Bir de Tehlilat-ı Kur'aniye, Kur'an'daki kelime-i tevhidler. O da küçük bir risaledir. Ağız kayınlarında var. Tehlilat-ı Kur'aniye. Orada 37 tane Kur'an'daki kelime-i tevhid geçiyor. O ayetleri okursan, bakarsan sihir, büyü, nazar, hastalık, fakirlik, işte efendim borç, hanımın huysuz, kocan bilmem kötü yollara gidiyor. Bütün isteklerini yani. Tehlilat-ı Kur'aniye. Bunlar hep burada tabii işte okunuyor ama her insanın dünya kadar sıkıntıları var. Onları çözmek için devam etmek lazım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şeyin ve varisehu ve razıkahu ve rahimehu subhanek. Ya ilahe alaleti rafi'a celaluhu ya ilah. Ya Allah'ul mahmudu fi kulli fiali ya Allah. Ya rahmane kulli şeyin ve rahimehu ya rahman. Ya hayyu hine la hayye fi deymumeti mulki ve bekaihi ya hayy. يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولا يؤوده حفظه يا قيوم ولا يؤوده حفظه يا قيوم يا واحد الباقي فلا كل شيء آخر يا واحد يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه وبقائه يا دائم يا صمد من غير شبيه فلا شيء كمثله

فالله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته يا كبير يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره يا بارئ يا زاكي الطاهر من كل آفة من قدسه يا زاكي يا كافي الموسع لما خلق من عطايا فضله يا كافي يا نقيا من كل جبر لم يرضى ولم يخالط فعاله يا نقي يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا حنان يا منان ذا الإحسان قد عم كل الخلائق منه يا منان يا ديان العباد كل يقوم خاضعا لرهبتي ورغبتي يا ديان يا خالق من في السماوات والأرض وكل إليه معاد يا خالق يا رحيم كل صريخ ومكروب من مغياثه ومعاده يا رحيم يا

يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه يا علام، يا حليم ذا الأنات فلا يعادله شيء من خلقه يا حليم، يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوتي من مخافتي يا معيد، يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه يا حميد، يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله يا عزيز، يا قاهر ذا البصر الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قاهر، يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه يا قريب، يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه يا مذل، يا نور كل شيء وهدى وأنت الذي فلق الظلمات بنوره يا نور، يا عالي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه يا عالي، يا قدوس الطائر من كل سوء فلا شيء يعادله فلا شيء يعانده ولا يعازه ولا يعازه من جميع خلقه بلطفه يا قدوس، يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته يا مبدئ، يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده يا جليل، يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه ومجده يا محمود، يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله يا كريم، يا عظيم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه يا عظيم، يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب، يا عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه ونعمائه يا عجيب، يا غياثي عند كل كربة ويا مجيبي عند كل دعوة ومعاذي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقطع حيلتي يا غياثي، اللهم يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب، يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب، يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب، آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، يذكر صلوات شريفة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين. اللهم إنا نسألك بمن هذه الأسماء وبحق كل ذي حق أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأن تغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وتحفظنا فيما بقي من عمرنا بما تحفظ بعبادك الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق هذه الأسماء الشريفة وشرفها وكرامتها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن ترزقنا إيمانا وأمانا من عقوبات الدنيا والآخرة، وأن تصرف عنا أبصار الظلمة المريدين بنا السوء، وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمرونه بنا إلى خير ما لا يملكه غيرك. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلق نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك بحق هذه الأسماء كلها وتفسيرها وتأويلها وبحق كل ذي حق أن تسهل ما عسر علينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام، وأن تقضي حاجاتنا في ديننا ودنيانا، وأن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا دافع إلا هو ولا مانع إلا هو، يا كافي المهمات يا غاية آمالنا، حسبنا من سؤالاتنا علمك بحالنا. اللهم ألبس أرواحنا أنوار الوحدانية، واكشف أسرارنا سناء الفردانية، وكحل أعيننا بكحل الجبروت، وسيرنا في معاني الملكوت، وارزقنا من شراب الزلفى، واجلسنا من مجالس القربى، وشرفنا بتشريف المشاهدة، وخصنا بوقائع المكاشفة، وارزقنا لقاك قبل الممات وبعد الممات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على من كان نبينا وآدم بين الماء والطين،
Muhammedin hatemil enbiya vel murselin ve alâ âli ve sahâbî ecmaîn ilâ middîn ve alâ cemî'il ensâri vel muhâcirîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme innâ neselüke bi esmâkel husnâ ve bi kulli ismin ve leke semmeyte bi nefseke ve enzelte fi kitâbike ve allemte ahaden min ibâdike ev isteserte bi fi ilmil gayb indike en tec'alel Kur'ânel azîme nûra efsârina ve cilâ humûmina ve zehâbe humûmina ve en tec'alelena min kulli hemmin feraca ve min kulli dîgın mehraca ya men gâmeti semâvâti vel ardu bi emrih ya men yumsikü semâ bismihil mâsike en teqâ alel ardu illâ bi iznih والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يا من لا يدعى إلا بأسمائه فبأسمائك الحسنى دعوناك فلا تخيبنا وأكرمنا بها ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا بها ولا تؤثر علينا فالدعاء منك وإليك والمعول في تحقيق المطالب على ما سبق في علمك وفاضت بي على يدي إرادتك وقدرتك مواهب يديك يا من يمحو ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب فنسألك الله من تتقبل منا وأن تكون لنا فيما طلبته منا بمأمنك وإليك فيما نرجو ونخشى ونستنزل بك المحبوب من كل مطلوب ونستدفع بك الكروب في السكون والممشى يا من له الإنشاء فيما أراد كيف يشاء لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على من فتحت به خزائن الغيب فكان الغيب فيه مشهودا والقائمون على ذلك بعد الإنزال شهودا وسلم عليه تسليما رشيدا سديدا أبيدا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم التابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك فبأمنك من كل شيء وبخوف كل شيء منك آمنا من خوف كل شيء آمنا من خوف كل شيء آمنا من خوف كل شيء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.